0: absorbs full bladder loss.
1: This is an urgent appeal from Save the Children.
2: أنا أخواتي بيموتوا من الجوع ما أصير تغذية كمان
3: بيغوا بالليل بيبكوا